لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

جفا تلتين حب وجفا وتلت الأخير فراق يا من حكيكي ما بتردي ما بنعرف عقلك مع مين.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضنا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: need some was. I need some was. ثلاث مرة وعاشر مرة.
1: نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها ولا انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية نوتة

0: ليش جيت لهون؟ ليش قبلت اجي؟ ليلى كبرت وتحلت وانا صرت غريب. بعدت عنا وعن كل اللي حبيته. يا ليلى صرت زمرد، بس رح ضل شوفك ليلى مثل ما كنا ولاد صغار.
1: علوا يا ليلى

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر ديلالي
1: وكمان هي
0: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا العنب دمعي عخد ساكب
0: وكمان هيك
3: نوتة عربية.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: تمام، السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
1: مرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم في عناوين هذه النشرة. مارس يقر بما وصفها بهزيمة كارثية ويرفض الاستقالة بعد تعرض حزبه لانتكاسة انتخابية جديدة أمام اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في ألمانيا. حزب بوتين يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية الروسية، وموسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على الهجمات التي تزامنت مع هذه الانتخابات. السلطات الإيرانية تغلق مركزا تابعا للسفارة الفرنسية في طهران. باريس تندد بالخطوة وتقول إنها ستستدعي السفيرة الإيرانية لديها. ماكرون وكارني يتعهدان بتعزيز التعاون بين كندا وفرنسا وسط التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى التفاصيل الآن.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أجدد الترحيب بكم مستمعينا. نبدأ هذه النشرة من ألمانيا، حيث أقر المستشار فريدريش ميرش بما وصفها بنتيجة كارثية، ذلك بعد تعرض حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي لانتكاسة جديدة في الانتخابات المحلية التي جرت أمس بولاية مكلنبورغ، حيث تصدر اليمين المتطرف النتائج، وفي برلين حيث تصدر اليسار الراديكالي. لكن المستشار الألماني الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى المستويات تعهد بالمضي قدما في الإصلاحات رافضا مغادرة منصبه. المزيد في تقرير منصف سليمي من برلين.
3: احتفالات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي بفوزه في انتخابات ولاية مكلنبورغ فور بومرن وحزب اليسار بتصدره لانتخابات العاصمة برلين، احتفالات الفائزين من أقصى اليمين واليسار توازيها خيبة أمل كبيرة لدى المستشار فريدريش ميرس الذي مني ائتلافه الحاكم بثلاث هزائم انتخابية في أقل من شهر واحد. تصدر حزب البديل اليمين الشعبوي بنسبة تزيد عن 38% تمنحه مكانة القوة الحزبية الأولى في ولاية مكلنبورغ وتكرس تنامي نفوذه شعبيا، لكن فوزه لن يمنحه إمكانية تشكيل حكومة منفردا في الولاية، مما سيجعل مفاوضات تشكيلها مهمة صعبة. وفي برلين حقق حزب اليسار نسبة تفوق 25% وجاء متقدما بفضل حملة انتخابية ركزت على إقامة جدار حماية ضد حزب البديل، ما يمهد لتحالفات لتشكيل حكومة العاصمة. رغم الهزائم الانتخابية المريرة التي مني بها حزبه المسيحي الديمقراطي وحليفه الاشتراكي الديمقراطي، ظهر المستشار ميرس مصمما على المضي في الإصلاحات التي تقوم بها حكومته، رافضا الاستجابة لمطالب الاستقالة، ما يؤشر على أيام صعبة تنتظر حكومته. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وأقر لارس كلينغبال الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ووزير المالية المتحالف على المستوى الاتحادي مع حزب المستشار الألماني، أقر بأن انتخابات أمس الأحد أظهرت فشل الحكومة في إقناع الرأي العام بجدوى إصلاحاتها المزمعة، لا سيما تلك المتعلقة بالمعاشات التقاعدية. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه ألمانيا ركودا اقتصاديا وأزمة في القدرة الشرائية. هذا في ألمانيا. أما في روسيا فلا مفاجآت تذكر، فكما كان متوقعا تصدر حزب الرئيس فلاديمير بوتين بفارق كبير نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، و يضمن له ذلك تحقيق غالبية الثلثين في مجلس الدوما، ما يسمح له بتعديل الدستور. من موسكو مراد أحمد.
4: أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن نسبة مشاركة الناخبين في اختيار أعضاء مجلس الدوما تجاوزت 56%، ووفق النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات تصدر حزب روسيا الموحد الموالي للكريملين المشهد السياسي بحصوله على نحو 58% من أصوات الناخبين، وجاء الحزب الشيوعي في المركز الثاني بحصوله على نحو 14%، حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على ما يقارب 9%، وحزب الشعب الجديد على نحو 8%. 8%، وأخيرا حزب روسيا العادلة على ما يزيد قليلا عن 5%. وسيحتفظ مجلس الدوما التاسع بنفس التشكيلة الحزبية للدورة الحالية، لذا يستبعد المراقبون حدوث تغيرات في سياسات روسيا وخططها في أوكرانيا. العديد من المراقبين اعتبر أن الكرملين نجح في توجيه رسالة للرأي العام داخل وخارج روسيا تشير إلى دعم الشارع الروسي لسياسات الكرملين وقراراته الخاصة بالأزمة الأوكرانية. رئيسة لجنة الانتخابات أعلنت أن عمليات الاقتراع جرت في هدوء نسبي رغم تصعيد القوات الأوكرانية لهجماتها وقصف مراكز الاقتراع بهدف منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
5: للإشارة، لم يسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات التي تعد الأولى منذ الغزو لأوكرانيا الذي تم في عام 2022، وقد شملت الانتخابات أيضا المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا وضمتها. تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إلى ملفات الشرق الأوسط، حيث دوت انفجارات متتالية فجر اليوم في أحد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة حلب بشمال سوريا بحسب الإعلام الرسمي هناك، من دون أن تتضح أسباب ذلك أو يبلغ عن سقوط ضحايا. وأعلنت وزارة الداخلية عن قطع طريق دمشق حلب الدولي من جهة حلب. بحث مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أمس في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الوضع في الشرق الأوسط وسط مخاوف أمريكية من تصعيد سريع في المنطقة. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بين الحوثيين والسعودية، وجاء ذلك غداة تحذير إذن الولايات المتحدة من احتمال حدوث تصعيد سريع. وأعلنت واشنطن قيودا على تنقلات الموظفين الأمريكيين في السعودية إلى مدينتي الطائف و ينبع. واتهم الحوثيون السعودية في الساعات الأخيرة بشن حوالي 30 ضربة جديدة على مناطق عدة في اليمن، وذلك غداة استهدافهم للعاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. في تصريحات تصعيدية جديدة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران، داعيا طهران إلى تحسين التصرف كما قال، وذلك بالتزامن مع إعلانه أنه يدرس قرارا بشأنها، مع إبقائه الباب مفتوحا أمام لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق غدا في نيويورك. وفي طهران، جددت السلطات الإيرانية تمسكها بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروطها وتنفذ التزامات طهران، وذلك بحسب ما جاء على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. مونيا بالعافية.
6: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أعلن أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، منوها إلى أنه ما لم تتحقق هذه الشروط ويتم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني وتنفذ الالتزامات الأمريكية، فلن تكون هناك أي نافذة للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي تصريحات قليباف الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين الإيرانيين ساعات بعد إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران نقلت بالفعل إلى واشنطن عبر الوسطاء القطريين شروطها لاستئناف المفاوضات وإنهاء الحرب وتنتظر الرد. وتشمل شروط الإيرانية وفق رضائي وقف القتال على جميع الجبهات بما فيها المواجهات بين إسرائيل وحزب الله والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي.
5: هذا ويزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في الوساطة في الحرب الإيرانية إلى جانب باكستان، وذلك لإجراء محادثات قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا للسفارة الفرنسية في طهران. المزيد في تقرير نجوى بن مبارك.
7: توتر جديد بين باريس وطهران عقب إغلاق السلطات الإيرانية مركز اللغة الفرنسية التابع للسفارة الفرنسية في طهران بناء على قرار من النيابة العامة في العاصمة الإيرانية بدعوى ممارسة أنشطة غير قانونية. وأفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن المركز استغل نشاطه التعليمي لتنفيذ ما وصفته بمشاريع معادية للثقافة الإيرانية الإسلامية والأمن القومي، إلى جانب محاولة تشكيل شبكات وتسهيل مغادرة شخصيات من النخبة البلاد. كما قالت وكالة فارس إن المركز واصل نشاطه رغم تحذيرات متكررة بضرورة الحصول على ترخيص رسمي. في المقابل رفضت باريس القرار، ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية إغلاق المركز بأنه هجوم جديد على الحضور الثقافي الفرنسي في إيران، معتبرة الخطوة غير مبررة وغير مقبولة. وأعلنت الوزارة أن فرنسا ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد، من بينها استدعاء السفير الإيراني لدى باريس في خطوة تعكس استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.
5: يحاكم في العراق 6 فرنسيين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد ترحيلهم من سوريا. المحاكمة انطلقت يوم أمس في خطوة تمنح بغداد بحسب مراقب

0: في أرخبيل سان بيير ميكلون الفرنسي الواقع قبالة الساحل الأطلسي لكندا. نجوى بن مبارك.
1: تأكيد فرنسي كندي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في إقليم سان بيير وميكلون. وقال ماكرون إن فرنسا وكندا أمتان عظيمتان ومستقلتان، مؤكدا على التمسك بالديمقراطية وسيادة القانون والتجارة الحرة والاستقلال الاستراتيجي. وأعلن الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري والأمن والطاقة ومشاريع الغاز الطبيعي المسال ومدى أهميته لإمدادات الطاقة في أوروبا. من جانبه دعا كارني إلى توثيق العلاقات بين كندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية والطاقة النظيفة، مشددا على أن السيادة تتطلب تأمين الوصول إلى هذه القطاعات. وتأتي زيارة في وقت تسعى فيه كندا والاتحاد الأوروبي إلى بناء شراكة أوسع، فيما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين منح كندا صفة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي.
0: أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أن إيطاليا ستحظر ارتداء النقاب الكامل في المدارس، مشيرة إلى أنها تعتزم عرض مشروع مرسوم في هذا الشأن على مجلس الوزراء. وقالت ميلوني أعلنت أيضا توجهها إلى الحد من عدد التلاميذ الأجانب في كل صف، وهو إجراء مطبق أصلا في إيطاليا، ولم توضح ما هي التعديلات التي قد يحملها أي قرار جديد. أشاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسونت بإجراء مباحثات وصفها بالناجحة جدا مع مسؤولين صينيين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا على تعزيز التواصل فيما يتعلق بالتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد اجتماع مطول مع نائب رئيس الوزراء الصيني هيلي فينغ قبيل القمة المرتقبة التي ستعقد يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. أعلنت جماعات مسلحة رئيسية في إقليم التيغراي وأمهرة ورميا عن تشكيل تحالف يضم 7 مجموعات مسلحة بهدف إسقاط الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا والدفع نحو تشكيل حكومة انتقالية في هذا البلد. بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها ميرتس يقر بما وصفها بهزيمة كارثية ويرفض الاستقالة بعد تعرض حزبه لانتكاسة انتخابية جديدة أمام اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، هذا في ألمانيا. في روسيا حزب بوتين يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية الروسية، وموسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على الهجمات التي تزامنت مع هذه الانتخابات. السلطات الإيرانية تغلق مركزا تابعا للسفارة الفرنسية في طهران، باريس تندد بالقرار وتقول إنها ستستدعي السفيرة الإيرانية لديها. ماكرون وكارني يتعهدان بتعزيز التعاون وسط توتر مع دونالد ترامب. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 6:15 تقريبا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: ريتا تطلعكم على الطقس في بعض العواصم الأوروبية.
3: نبدأ من باريس، الطقس غائم اليوم، الحرارة 23 درجة، لندن مشمس بالإجمال، الحرارة 22 درجة، بروكسل غائم جزئيا، الحرارة تصل إلى 20 درجة بعد الظهر، برلين غيوم ورياح قوية السرعة، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 18 درجة، روما الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 31، مدريد مشمس، الحرارة أيضا تصل إلى 31 درجة بعد الظهر، لشبونة مشمس، الحرارة 31 درجة، أخيرا أتينا مشمس، الحرارة 33 درجة.
0: إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم بقلمي وصوت عبد الوهاب بدرخان.
3: وفيها توتر في واشنطن وتحذير من تصعيد سريع محتمل بين السعودية والحوثيين في اليمن.
4: لماذا قطع الرئيس دونالد ترامب عطلته موحيا بأن ثمة تطورات تتفاعل وتستدعي وجوده في البيت الأبيض؟ ولماذا أصدرت الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في الشرق الأوسط تحذيرا من تصعيد مفاجئ وسريع قد يؤدي إلى إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية؟

0: واقعيا لم يحصل أي تطور أمني يستدعي مثل هذا التوتر، وإن كان الاحتمال يبقى قائما. لكن الأوساط المعنية تذكرت إعلان ترامب أنه في صدد اتخاذ قرار كبير في شأن إيران، واستبعدت هذا القرار قبل يومين من خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وعشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ثم أن الخارجية الأمريكية أشارت إلى تصعيد محتمل بعدما أطلقت جماعة الحوثيين صاروخا باليستيا على محيط مطار العاصمة السعودية، لكن الرياض اعترضت الصاروخ وتعاملت مع أضراره ولم تعلن عن سقوط ضحايا، كما ألغت إنذارها للمواطنين بعد زوال الخطر. وظل متوقعا أن يعاود الحوثيون هجماتهم فيما تطلق السعودية غارات جوية على مواقعهم دعما لقوات الحكومة الشرعية في اليمن. لكن إيران اشتبهت بأن تحرك ترامب وبيان الخارجية قد يكونان خدعة جديدة لاستئناف الحرب، خصوصا أن الرئيس الأمريكي قال لقناة فوكس نيوز أمس إن خياراته الحالية إما محو إيران عسكريا أو تركها تتعفن اقتصاديا أو تفاوض التوصل إلى صفقة. وردت إيران متوعدة بأن تواجه أي هجوم جديد باستهداف متواصل للقواعد والمصالح الأمريكية، وباعتبار حلفاء أمريكا أطرافا في الصراع. أما مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية الإيرانية فأفاد بأنه تلقى معلومات عن اجتماع عقد في إحدى العواصم الأوروبية، وتقرر فيه أن تشن أمريكا وحلفاؤها هجوما كبيرا ضد إيران. وبالنسبة إلى المفاوضات، أكد محسن الرضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومحمد باقر قليباف رئيس البرلمان أن مضيق هرمز لن يفتح وأن التفاوض لن يستأنف قبل تلبية واشنطن الشروط الإيرانية السبعة، وأهمها إنهاء الحرب مع ضمانات بعدم استئنافها، ووقف الحرب في لبنان واليمن، ورفع الحصار البحري، والاعتراف لإيران بالسيادة على مضيق هرمز، وكذلك رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة.
1: تواصلنا الاستماع إلى فقرات صباح مونت كارلو الدولية. الآن إلى قراءة في الصحف العربية، معك أمل بروك. تبدأين من مقال في صحيفة العربي الجديد، كاتبه عنوانه في الشأن اللبناني: باريس تستضيف والقرار في واشنطن.
2: نعم، آدم أشار محمود الحاشي هذا المقال إلى اجتماع باريس بشأن لبنان والذي انعقد الخميس الماضي، ويركز المقال على خصوصية العلاقة الفرنسية بلبنان وفي الوقت نفسه على تراجع قدرة فرنسا على تأثير مباشر في مستقبل لبنان وخصوصا الجنوب. فباريس تحافظ على حضورها ودورها، والمفارقة التي يحاول الكاتب توضيحها في المقال تكمن في أن فرنسا لا تزال قادرة على تنظيم الاجتماعات وحشد الدول ودعم المؤسسات اللبنانية والجيش، لكنها لا تملك بالقدر نفسه القدرة على تحديد القرارات الكبرى المتعلقة بمستقبل جنوب لبنان، إذ يبقى الإطار الأساسي لما سيحدث مرتبطا بواشنطن.
1: إلى الشرق الأوسط، توقفت عند مقال كتب الكاتب هناك من نيويورك إلى باب المندب.
2: يربط الكاتب الهجمات الحوثية بالمواجهة الأوسع بين إيران والولايات المتحدة، مستندا إلى اتهامات تتعلق بالدعم الإيراني للحوثيين وإلى تصريحات عسكرية أمريكية حول حركة النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الضغوط الأمريكية على إيران ولا سيما في المجال الاقتصادي والبحري قد تدفع طهران إلى استخدام أوراق إقليمية بهدف زيادة الضغط على واشنطن وإحداث اضطراب في أسواق الطاقة. وفي هذا السياق يطرح الكاتب احتمال أن تكون الهجمات في البحر الأحمر جزءا من استراتيجية أوسع لإجبار الأطراف الدولية على التدخل والبحث عن تسوية. يخلص الكاتب إلى أن باب المندب أصبح أكثر دلالة على موازين النظام الدولي الراهن من الخطب التي تأتي من نيويورك ومن الأمم المتحدة تحديدا، إذ تكشف أزمات الممرات البحرية والطاقة أن مفاتيح الأمن العالمي لا تزال إلى حد كبير في أيدي القوى الكبرى وليس في متناول المنظمة الدولية وحدها.
1: في هذه الجولة على الصحف العربية أمل، توقفت أيضا عند مقال في صحيفة القدس العربي كاتبه عنوان من أوروبا إلى الخليج، حلفاء أمريكا يعيدون حساباتهم.
2: يركز المقال على تراجع الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في عهد دونالد ترامب واحتمال تحول العلاقة الدولية نحو تنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على واشنطن، ولا تقتصر المخاوف على الاقتصاد فحسب، ففي المجال الأمني تزداد أهمية مسألة مدى تطابق أولويات واشنطن مع أولويات حلفائها. المقال يشير إلى أن بعض دول الخليج على سبيل المثال باتت أكثر حساسية اتجاه القرارات الأمريكية المتعلقة بالمنطقة، خصوصا عندما تتخذ مواقف أو تفاهمات من دون تنسيق كاف مع الحلفاء الإقليميين، كما أن اختلاف المواقف بين واشنطن وبعض الحلفاء الأوروبيين والكنديين بشأن التجارة والسياسة الخارجية يعمق التساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية.
1: في اندبندنت عربية نقرأ: بوتين يفوز انتخابيا، لكن ماذا عن أوكرانيا؟
2: أشار الكاتب إلى أن الانتخابات الحالية تجري في سياق مختلف جذريا عن انتخابات عام 2021، فروسيا تخوض حربا طويلة في أوكرانيا، فيما تحول الخطاب الرسمي تدريجيا من الحديث عن عملية عسكرية خاصة إلى تقديم الحرب باعتبارها مواجهة وطنية كبرى للدفاع عن روسيا. الكاتب اعتبر في هذا المقال أن هذه الانتخابات تبدو أكثر من مجرد استحقاق برلماني، فهي اختبار لقدرة الكريملين على الحفاظ على الدعم الداخلي في زمن الحرب، في وقت يصبح فيه مستقبل الحرب نفسها العامل الأكثر تأثيرا في الاستقرار السياسي والاقتصادي لروسيا.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية أعدتها وقدمتها أمل بروك. نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية المتنوعة من الصحف إلى ريبورتاج اليوم الذي ينقلنا إلى المغرب.
3: وهو الريبورتاج من توقيع رشيد بن زكور من المغرب، ويتوقف عند انطلاق الحملة الانتخابية إذن بالمغرب التي تنطلق في 10 سبتمبر أو انطلقت في 10 سبتمبر وتستمر حتى 22 من هذا الشهر.
4: منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 10 من سبتمبر الجارية، بدأت الأحزاب السياسية ومرشحوها جولاتهم عبر المدن والقرى المغربية، ومع اقتراب فترة الصمت الانتخابي اشتدت وتيرة اللقاءات والمهرجانات الخطابية، فامتلأت الشوارع بالملصقات والمنشورات، وتحولت الأسواق الأسبوعية في العالم القروي إلى ساحات نقاش مباشر بين المرشحين والناخبين. وفي خضم الحملة التقيت مجموعة من الشباب، اقترب مني عبد الله متحمسا، ناولني منشورا يشرح برنامج الحزب. سألته عن انتظاراته من الحكومة المقبلة.
5: أول حاجة السبيطارات، ثاني حاجة فرص الشغل، ثالث حاجة نتاقص البطالة.
4: كانت أمل الشابة المرافقة للحملة توزع المنشورات وتؤكد أن هدفها تشغيل الشباب وإنصاف النساء.
6: وين الشباب يخدم؟ زاد البطالة في المغرب وين عم يخدموا؟ والمرأة تنصف لما حتى يتخدم، كاين عيات مطلقات، عيات أرامل.
4: أما الزبير فسيقاطع الانتخابات.
7: أنا متبع الحملة الانتخابية، نظر صريح ما غنصوتش. من الناس هذوك الكبار، خلي الملك ديالنا محمد السادس اللي تحت منه.
4: مبارك هو الآخر لن يصوت.
8: لا الحملات لا الانتخابات لا ما يفات صوت والو.
9: طيب لماذا لن تصوت؟
8: ما كاين والو، ما كاين شيء، ما كاين لا حزب لا والو.
4: وخالد على نفس الموقف.
10: ما غاديش نصوت على حتى واحد،
8: بهذاك بان المدينه هذه همسوها لا شركات لا لوزينات لا والو، غلغلات المعيشه بزاف والناس ما خدامينش.
4: اما رجاء فتعرب عن أملها أن تحمل الحكومة المقبلة خيرا،
9: يكون مرح محاربة الفساد يعاوننا إن شاء الله، عندنا أمل كبيرة في هذه الانتخابات هذه.
4: تحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور والنهوض بالصحة والتعليم وعود تتكرر مع كل استحقاق انتخابي ومطالب بالوفاء بها.
10: احنا كنطالبوا من هذه الحكومة الجاية يوفوا بالوعود، ما يعطيوناش بالوعود الكاذبة.
4: تساؤلات دقيقة يطرحها المواطن المغربي يقول الإعلامي حميد المهداوي.
11: المواطن المغربي اليوم يريد أن يعرف ليس فقط ماذا سيقدم له المرشح، وإنما أساساً كيف سيتم تنفيذ هذه الوعود وما هي الموارد والإمكانيات المتاحة لتحقيقها وفي أي أجال يمكن أن تظهر هذه النتائج.
4: للمرحلة المقبلة تحديات.
11: أعتقد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى خطاب سياسي معقول وصادق وبرامج واقعية والتزام واضح يعني بالمحاسبة والشفافية، لأن الثقة بالمواطن والمؤسسات طبعا لا تبنى بالوعود وإنما بالإنجاز والوفاء بالالتزامات.
4: مع استمرار الأحزاب في خوض حملتها الانتخابية يستعد نحو 15.8 مليون ناخب مسجل للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 23 سبتمبر، فيما اختار حزب الناجي الديمقراطي العمالي مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى عدم المشاركة. رشيد بن زكر، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
12: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: السادسة والنصف صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تستمعون دائما إلى فترة صباح مونتي كارلو الدولية بفقراتها المتنوعة.
1: موجز إخباري جديد مع نجوى بالمبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أكد رئيس مجلس الشورى الإيرانية محمد باقر قاليباف أن طهران نقلت إلى واشنطن شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، مؤكدا أن المضيق لن يفتح ما لم تحترم الحقوق المشروعة لإيران وتنفذ الولايات المتحدة التزاماتها. وتشمل الشروط الإيرانية وفق تصريحات مسؤولين إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأصول الإيرانية المشمدة. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة لإنهاء الحرب، ومن المقرر أن يزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران لإجراء محادثات بشأن وقف التصعيد، كما يزور وزير الخارجية الإيراني قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جهة أخرى، حذرت الولايات المتحدة من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل تواصل الهجمات بين السعودية والحوثيين، وأعلنت واشنطن قيودا على تنقلات الموظفين الأمريكيين في المملكة إلى مدينتي الطائف وينبع. هذا واتهم الحوثيون السعودية بشن 28 غارة جديدة على مناطق عدة في اليمن غدا استهدافهم العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. رفضت باريس قرار السلطات القضائية الإيرانية إغلاق مركز اللغة الفرنسية التابع للسفارة الفرنسية في طهران، وصفة الخطوة بأنها هجوم جديد على الحضور الثقافي الفرنسي في إيران وغير مبررة وغير مقبولة. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد، من بينها استدعاء السفير الإيراني لدى باريس. وكانت السلطات القضائية الإيرانية قد أعلنت إغلاق المركز على خلفية ما وصفته بأنشطة غير قانونية من دون تقديم مزيد من التفاصيل. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتعزيز العلاقات بين بلديهما خلال لقائهما في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي قبالة السواحل الكندية. وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجالات القضاء والمناخ والطاقة والتمسك بالديمقراطية وسيادة القانون والتجارة الحرة والاستقلال الاستراتيجي. كما ناقش ماكرون وكارني إمكانية تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال الكندي إلى أوروبا. حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في ظل هجمات إلكترونية وغارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة توعدت موسكو بالرد عليها. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: الآن إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، تتصاعد المخاوف من أزمة مالية عالمية جديدة مع تراكم الديون وارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو. سؤالي زياد، إلى أي حد يمكن القول إن العالم على اعتاب أزمة مالية جديدة؟
3: نعم، لا يمكن القول بشكل قاطع أن العالم على أبواب أزمة مالية حتمية، لكن مستوى الهشاشة ارتفع بصورة واضحة. إجمالي الديون العامة والخاصة تجاوزت عالميا نحو 350 تريليون دولار، أي أكثر من 300% من الناتج العالمي في وقت يدور فيه النمو العالمي حول 2.5 إلى 3% فقط. هذا يعني أن الديون تنمو بوتيرة أسرع من قدرة الاقتصاد العالمي على توليد الدخل اللازم لخدمة تلك الديون. المشكلة الأساسية ليست فقط في حجم الدين، وإنما في انتقال الاقتصاد العالمي من مرحلة الفائدة المنخفضة إلى مرحلة التمويل المكلف. عندما تتجاوز عجوزات الموازنات في بعض الاقتصادات الكبرى 5.8% من الناتج المحلي، تضطر تلك الحكومات إلى إصدار مزيد من السندات فقط لتغطية العجز وخدمة الديون القديمة. كذلك فإن تباطؤ النمو يزيد المشكلة تعقيدا. عندما ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5 إلى 3%، بينما ترتفع كلفة الدين والإنفاق العام بوتيرة أعلى، تصبح نسبة الدين إلى الناتج مرشح للارتفاع حتى من دون اقتراض استثنائي جديد. هنا تبدأ الأسواق في المطالبة بعائد أعلى مقابل شراء السندات، مما يرفع كلفة الاقتراض أكثر ويدخل الدولة في حلقة متصاعدة من الدين والفائدة. لذلك فالعالم لا يعيش أزمة مالية شاملة حتى الآن، لكنه يقترب من منطقة يصبح فيها أكثر أي تعثر سيادي كبير أو اضطراب مصرفي أو صدمة حادة في أسعار الطاقة قادرة على إشعال أزمة عالمية أوسع.
0: زياد، وما هي الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومات حول العالم للاستعداد لمثل هكذا أزمة مالية محتملة؟
3: نعم، ينبغي أن تتحرك الحكومات على 4 مسارات متساوية. المسار الأول هو خفض عجز الموازنة تدريجيا، خصوصا عندما يتجاوز 5-6% من الناتج المحلي، لأن استمرار هذا المستوى يعني إضافة ديون جديدة كل عام. أما المسار الثاني فهو إدارة هيكل الدين العام، الدين طويل الأجل وبالعملة المحلية أقل خطورة من الدين قصير الأجل المقوم بالدولار، لذلك ينبغي إطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتجنب تركز مبالغ كبيرة من الديون المستحقة خلال سنة أو سنتين. أما المسار الثالث فهو تعزيز الاحتياطيات الأجنبية والسيولة المصرفية، ويفضل أن تمتلك الدولة احتياطات تكفي لتغطية ما بين 6-9 أشهر من المصاريف التشغيلية الأساسية وخدمة الالتزامات الخارجية، كما يجب إجراء اختبارات المصارف لمعرفة قدرتها على تحمل ارتفاع القروض المتعثرة وانخفاض قيمة السندات وخروج الودائع. أما المسار الرابع فهو بناء مخزون وقدرة إنتاجية في قطاع الغذاء والطاقة والدواء والعمل على تنويع الموردين ومسارات النقل، والأهم أن تستفيد الحكومات من سنوات الإيرادات المرتفعة في تكوين احتياطي مالي بدلا من تحويل الإيرادات المؤقتة إلى رواتب والتزامات دائمة، وهذا مهم بصورة خاصة للدول ذات الريع النفطي.
0: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، وكانت هذه الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
0: ومن الفقرة الاقتصادية التي كانت مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، ننتقل بكم الآن إلى ريتا ومعها فقرة الاستهلاك والتسوق. فيها ريتا اليوم تقارير عن وزير التموين في مصر يقول إن البلاد تنوع مصادر استيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا.
1: نعم، هكذا نقلت تقارير عالمية إن مصر تعمل على تنوع مصادر وارداتها من القمح لتشمل فرنسا ومواردين أوروبيين آخرين مبتعدة عن أوكرانيا وروسيا اللتين تتعطل الإمدادات منهما، ومصر عززت تعاونها مع بلغاريا ورومانيا وتركز بشكل متزايد على فرنسا التي يتزايد دورها بصفتها شريكا رئيسيا في مجال الإمدادات. وأشارت التصريحات إلى أن هناك شحنة قمح تبلغ 50,000 طن من طريقها من فرنسا مع استمرار الشحنات من هذا البلد، واحتياطات مصر من القمح تكفي لأكثر من 6 أشهر من الاستهلاك الاستراتيجي. ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث يزود القمح برنامج الخبز المدعوم الذي يدعم الأمن الغذائي لعشرات الملايين من مواطنيها، وتسعى مصر لتنويع وارداتها وتقليل اعتمادها الشديد على إمدادات القمح الروسية والأوكرانية التي تعطلت في الأسابيع القليلة الماضية.
0: قبل الرياضة مستمعينا، هناك خبر ما زال عند ريتا تجاوزته عن غير قصد، لكن سأعود إليه يا ريتا، وهو شركة نستلي تدرس خياراتها بعد وضع أعمالها في روسيا تحت سيطرة السلطات.
1: نعم، أعلنت شركة نستلي أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة لحماية حقوقها بعد قرار روسي بوضع أعمالها في روسيا تحت سيطرة السلطات. وقالت الشركة المنتجة لعلامتي نسكافيه وكيت كات إنها أحيطت علما بالمرسوم الرئاسي وأنها تقيم حاليا الوضع، مؤكدة أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها وضمان استمرار أعمالها لا سيما لمصلحة موظفيها. وتفرض روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا رقابة مشددة على أصول الشركات الأجنبية، وتسمح قوانينها بوضع أصول دول تعد غير صديقة تحت إدارة مؤقتة.
0: خلاص تيتي، خلاص. إلى الرياضة مع صدام صديق.
5: صباح صباح الخير. البداية بالدوري الفرنسي لكرة القدم، مباراة الكلاسيكو بين مارسيليا وضيف باريس سان جيرمان، لقاء لحساب الجولة الخامسة وانتصار ضيوف بهدفين مقابل هدف. الإسباني فيران توريس تقدم لأصحاب الأرض بهدف الرابع في أول مواسمه في البطولة الفرنسية. جو غوميز من جهته سجل هدف التعديل لمارسي في الدقيقة 72 من هجمة مرتدة، قبل أن يأتي القائد ماركينيوس بهدف الفوز للبي اس جي في الدقيقة 75. طرد لقائد مارسيليا تيموثي ويا بالبطاقة الحمراء، بعد ذلك على الفوز يصعد فريق العاصمة إلى النقطة 8 من 5 مواجهات مارسي بثلاث نقاط. بالأمس نيس انتصر بهدفين مقابل هدف على ليل، أوكسير بذات النتيجة على بريست. في الدوري الإسباني لكرة القدم، انتصار أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد في لقاء ديربي لحساب الأسبوع السابع، انتصار بهدفين مقابل هدف بفضل غريمالدو في الدقيقة 53 من ضربة جزاء على الإسباني هاوسون الذي طرد على إثرها بالبطاقة الحمراء، فيما سجل من جهة الكندي يوناثان ديفيد في الدقيقة 59 الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بينما سجل المدافع الألماني روديغير من رأسي هدف الضيوف. ريال مدريد اصدر بيان بعد المباراة أعلن فيه خسارته للمباراة بسبب الأداء التحكيمي السيء، وأبدى استياءه من تدخلين للمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو والمهاجم الكوري الجنوبي كانغ إن لي على الإنجليزي جود بيلينغهام والأوروغوياني القائد فالفيردي، مما أدى إلى إصابته، مشيرا ريال مدريد إلى أن الحالتين استحقتا البطاقة الحمراء الذهب في ذات الاتجاه. الذي هاجم لجنة الحكام في الدوري الإسباني وحضر إلى المؤتمر الصحفي بعد المباراة وهو يحمل صورتين للتدخلين العنيفين على لاعبي الريال، واعتبر مورينيو أن الحكم ميغيل أنخيل أورتيس أرياس لم يستطع التعامل مع الضغط على ملعب متروبوليتانو، مشيرا إلى أن لجنة الحكام الإسبانية فشلت في اتخاذ القرار السليم. على الخسارة تراجع ريال مدريد رابعا مع 15 نقطة وابتعد عن صدارة الترتيب العام بفارق 6 نقاط، الصدارة التي احتلها برشلونة ب 21 نقطة. من جهته يصعد أتلتيكو مدريد إلى النقطة 16 المركز الثاني بالتساوي مع النقاط رفقة الثالث بيتيس إشبيلية المتعادل بالأمس بهدف لكل مع لاكارونيا. انتصار أيضا بالأمس لفياريال بثلاثي على ليفانتي. في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأسبوع الخامس وانفراد مانشستر سيتي بالصدارة بعد الفوز بالأمس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على ضيف سندرلاند بفضل ثنائية سيمينيو، هدف هالاند شرقي وفرلانديز، فيما تكفل بروبي بثلاثية وهاتريك الضيوف. على الانتصار السيتي يصعد النقطة 15، فيما حبل لقب أرسنال بقي ثانيا بثنتي عشر نقطة بعد السقوط في هذه الجولة على أرض برايتون بثلاثة أهداف دون رد، هزيمة هي الأثقل لرجال إسباني ميكيل أرتيتا منذ 2023 على يد برايتون على وجه التحديد. بالأمس أيضا فوز ليفربول بهدف السويدي ألكسندر إيزاك على مضيف بورنموث الريدز إلى النقطة التاسعة، مانشستر يونايتد تعادل بهدف لكل على أرض فولام، أصحاب الأرض تقدم بهدف عكسي لساندرو مارتينيز في مرمى قبل أن يعادل في الدقيقة الأخيرة من وقت البديل البرازيلي ماتياس كونيا، تعادل سلبي بين ليدز وكريستال بالاس. في ألمانيا الأسبوع الرابع وانتصار باير ليفركوزن بهدفين دون رد من ضيفه لايبزيغ بفضل باتريك تشيك وغوتيريز، ليفركوزن إلى النقطة السابعة، سبع نقاط أيضا لماينز أوكسبورغ ألفيربسبرغ وبريمن، الصدارة لدورتموند باثنتي عشر نقطة، فيما حبر لقب باير ميونخ ثانيا بعشر نقاط، عشر نقاط أيضا لفرايبورغ. في إيطاليا الأسبوع الخامس مع فوز يوفنتوس بهدفين دون رد من أتلانتا، ثلاثية لميلان على ليتشي، تعادل بين نابولي وفيورنتينا بهدف لكل، فوز فروسينوني على كومو بهدفين. من نتائج العرب في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، في اليابان ذهبية للكويتي عبدالله شعبان في الكاراتيه، في الكاراتيه أيضا برونزية للسعودي سعود عبدالعزيز البشير، برونزية للسعودية دينا أحمد مصطفى، أول سعودية تحقق ميدالية في تاريخ مشاركات المملكة في الألعاب الآسيوية، برونزية للثنائي العراقي عبد الرحمن أحمد وسماح شاكر في منافسة الزوجية المختلط. نبدأ أخبار رياضة إلى اللقاء.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع آدم جبيرة.
1: في ألمانيا ميرتس يقر بما وصفها بهزيمة كارثية ويرفض الاستقالة بعد تعرض حزبه لانتكاسة انتخابية جديدة أمام اليمين المتطرف واليسار الراديكالي. حزب بوتين يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية في روسيا. موسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على الهجمات التي تزامنت مع هذه الانتخابات. السلطات الإيرانية تغلق مركزا تابعا للسفارة الفرنسية في طهران. باريس تندد بالقرار وتقول إنها ستستدعي السفيرة الإيرانية لديها. ماكرون وكارني يتعهدان بتعزيز التعاون بين بلديهما وسط التوتر مع واشنطن. قبل فقرة الأبراج نترككم الآن مع فقرة المدونة. مدونة اليوم هي سناء الهاشي.
2: نحن ضحايا الماركتينج والميديا أكثر مما نتصور. يطلب منا أن نبلغ 50 سنة، لكن ببشرة 20 أن نكبر في السن دون أن تظهر علينا علامات العمر، أن نكون ناضجين في عقولنا وتجاربنا، لكن شبابا إلى الأبد في وجوهنا وأجسادنا. وطبعا إذا كنا نساء تصبح المهمة أكثر قسوة، فالشيب قد يمنح الرجل وقارا، والتجاعيد قد تزيده جاذبية حسب التصور الجمعي. أما المرأة فعليها أن تخفي الشيب وتحارب التجاعيد وتشد البشرة وترفع الجفون، وكأن الزمن خطيئة ترتكبها النساء. لماذا قرر المخيال الجمعي أن يعتبر نفس الشيب وقارا للرجل وعيبا عند المرأة؟ ثم يأتي الوزن. علينا أن نكون رشيقات دائما، لا نحيفات أكثر من اللازم ولا ممتلئات أكثر من اللازم. أجسادنا يجب أن تدخل في المقاسات التي يقررها السوق. ألم تقل عالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي إن مقاسة 38 هو حريم الغرب؟ سجن جديد لا تحرسه الجدران، بل يراقبه الميزان والمرآة ونظرة الآخرين للنساء وأجسادهن. وفي كل سنة يخترعون لنا لونا جديدا لا بد أن نرتديه، وموضة جديدة تنهي فجأة عمر سابقتها. يخبروننا أن ملابسنا قديمة، وأن وجهنا متعب، وأن بشرتنا باهتة، وأن شعرنا يحتاج إلى منتج جديد. ثم تبدأ القافلة، كريم ضد التجاعيد، وآخر للهالات، وسيروم للصباح، وآخر للمساء، وحمية، وصيام متقطع، وديتوكس، ومكملات، وحقن، وأجهزة، ووعود بالجمال الأبدي والشباب الأبدي. المشكلة ليست في أن نحب الجمال أو أن نعتني بأنفسنا، المشكلة أن صناعة كاملة لا تستطيع أن تعيش إلا إذا أقنعتنا بأن فينا شيئا ناقصا. يجب أن نشعر دائما أننا لسنا جميلات بما يكفي، ولا رشيقات بما يكفي، ولا شابات بما يكفي، ولا أنيقات بما يكفي. حتى التعب لم يعد مسموحا. ليس من حقك أن تقولي تعبت، أريد فقط أن أكون كما أنا اليوم، بسني، بوجهي، بتجاعيدي، وبجسد عاش معي كل هذه السنوات. لأن أخطر ما يمكن أن يحدث للسوق هو أن تتصالح امرأة مع نفسها ومع عمرها ومع جسدها. سناء العاجي الحنفي.
3: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: وإلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: سؤالنا التقليدي يا إبراهيم، وين وصل الأمر اليوم وشو الزوايا اللي عملهم؟
4: نعم الأمر موجود في برج الجدي مثل مبارح آخر يوم بس مش على طول لغاية الساعة 7:15 بالمساء، بعد ذلك يترك الجدي وينتقل إلى برج الدلو. عندنا خلو مسار 3 ساعات
5: نوتة عربية
4: بيبتدي من الساعة 4:30 بعد الظهر وبنتهي بالمساء الساعة 7:15. معروف خلو المسار ممنوع خلال هاي الفترة إن بادر بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعندي زاويتين للأمر. أول واحدة جاية الساعة 11:15 قبل الظهر، تقابل بين القمر والمريخ، هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. الثانية جاية الساعة 4:30 بعد الظهر، تراين يعني 120 درجة بين القمر والشمس، هاي الزاوية ممتازة بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. آخر شيء بدي أقول إنه اليوم كمان مناسب مثل مبارح لغاية الساعة 4:30 الظهر اليوم لنعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم ونبدأ مع برج الحمل.
4: الحمل بنقول له اليوم كمان انت مركز على العمل على مركزك الاجتماعي، في فرصة لمن يبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف عنده كمان فرصة اللي يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله كمان هذا اليوم مناسب لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر. في ساعات المساء الحمل بينشط اجتماعيا، في منهم عماله بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة.
0: تركيز الثور.
4: الثور النشط اليوم مثل مبارح في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، فمنهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. الأجواء الرومانسية دافية، حتى قسم منهم ممكن اليوم يبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد. في ساعات المساء الثور تنصب أفكاره على عمله ومركزه الاجتماعي، بيخطط من الليلة شو ممكن يقوم بخطوة جديدة بكرة حتى يدفع بمصالحه في هذا المجال.
0: خبرنا كيف أمور الجوزاء اليوم.
4: نعم بالنسبة للجوزاء مثل مبارح مشغول بإعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض، خاصة لمواليد شهر يونيو حزيران. بس مطلوب من الجوزاء أنه ينتبه هون، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. في ساعات المساء هناك جوزاء بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد، تشتد الرغبة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية مثل ما بدهم.
0: أجواء السرطان.
4: أجواء فيها شراكة، شراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، ممكن في بحر النهار يوقع عقد تجاري يستفيدوا منه. هلا الأجواء الرومانسية هي دافية ممتازة، بس اليوم مع الأسف لا يصلح أبدا لإتمام طلبة أو خطبة أو زواج، لأنه شفنا خلو المسار يقع في ساعات المساء اللي عادة الخطبة والزواج بتتم فيها. في ساعة متأخرة من بعد الظهر وفي المساء سرطان بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي احتمال للحصول على مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض.
0: الأسد.
4: الأسد العمل راح يتراكم قدامه تقريبا زي مبارح، فبنقول له حاول تنجز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في المجهود الجسماني، الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل. في ساعات المساء الأسد بيركز أكثر على الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، ممكن يوقع عقد تجاري مثلا يستفيد منه، بس شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير دافية.
0: شو الجديد عند العذراء اليوم؟
4: الجديد عند العذراء هو في ساعات المساء على اعتبار العمل بيبدأ يتراكم قدامه تدريجيا، فمطلوب منه طبعا انه ينتبه اكثر لأكله لراحته، مش مناسب له يطلع سهر الليلة بيكون تعبان. لكن في بحر نهار مثل مبارح الحظ لا يتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا، وبيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
0: أبرز ما عند الميزان.
4: الميزان لاحظنا عليه من امبارح وكمان اليوم بيكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، فبنقول له لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر بإمكانك تدخل أي تغيير مطلوب على المسكن. كمان قدامه فرصة لبيع أو شراء عقار معين. أحلى ما عند الميزان القدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه. في ساعات المساء بتشتد الرغبة عند الميزان للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء رومانسية مبدئيا مش كتير مشجعة، ولكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة، وممكن يسمعوا خبر حلو بيتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
0: العقرب
4: نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة. ممكن يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. يوم جيد للدراسة والمطالعة خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي. في ساعات المساء العقرب بيركز أكثر على أمور البيتية والعائلية، بشعر بالراحة داخل جدران بيته. بإمكانه طبعا بالمساء أن يدخل أي تغيير أو تبديل أو أي ديكور مثلا بده يعمل فيه تغيير بيكون ناجح معه.
0: شو المميز عند القوس؟
4: أكتر شيء مميز عند القوس اهتمامه بالناحية المالية.
5: نوتة عربية
4: عم بفكر ما هي أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية. وكمان اليوم في فرصة لمكسب مالي خاصة لمواليد شهر ديسمبر كانون أول. هذا المال بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة للقوس في ساعات المساء تكتر عنده الاتصالات والتنقلات والسفريات، أغلبها لمسافات قصيرة جوا البلد. بيكون عندهم تعامل إيجابي مع الإخوة ومع الجيران. وكمان بتكون السهرة ممتازة جدا للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
0: الجدي بطل الأبراج.
4: طبعا الجدي مليان طاقة، مليان نشاط. بنقول له استغل هذا اليوم قديش بتقدر. مش بس القمر بيساعده، وكمان الشمس بعد لسه موجودة في برج ترابي مثله في العذراء، وبالتالي عنده الطاقة والقدرة في خلال ساعات النهار على إنجاز قسم كبير من العمل، وبيستفيد طبعا ماديا. شعبيته في التصاعد، الأضواء مسلطة عليه، أجواء الرومانسية كمان حلوة. في ساعات المساء الجدي بيركز أكثر على ميزانيته. طبعا في محاولة لإدخال تعديل عليها بدرسها من الليلة، وبيفكر شو ممكن يقوم بخطوة مالية جديدة بكرة حتى يحسن من الميزانية.
0: في شيء بارز عند الدلو؟
4: أكثر شيء بارز عند الدلو أول شيء مر عليه يومين مبارح وكمان أول مبارح مش مرتاح، واليوم كمان مع مزيد الأسف لغاية بعد الظهر. بنقول له بدك تدير بالك على أكلك، على راحتك، ما تبالغ في أي جهد جسماني. حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل واخلد إلى الراحة. الجديد والإيجابي عند الدلو من بعد الظهر بعد الساعة 4:30 هناك بيبدأ شوي شوي تدريجيا يفتح صفحة جديدة، ولكن حتى يشعر بتغيير إيجابي فقط في ساعات المساء. هناك في ساعات المساء بعد الساعة 7:15 بيفتح صفحة جديدة بتهيئه ليومين حلوين جايين على الطريق.
0: يبقى لنا الحوت.
4: الحوت بنقول له كمان اليوم مثل امبارح عندك نشاط اجتماعي. بإمكانك في هذا اليوم أن تلتقي الأصدقاء، ممكن صديق من فترة طويلة ما شافه. في قسم منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة. الأجواء بصورة عامة في بحر النهار إيجابية، لكن المشكلة هي في ساعة متأخرة بالمساء. هناك الحوت لما القمر بيجي على الدلو بيلاحظ انه نوع من التعب او الملل عماله بينال منه. اذا مطلوب منه مولود برج الحوت الليله ما يطلع سهره مش راح يكون مبسوط، وينتبه اكثر شيء لاكله ولراحته.
0: اخيرا بسالك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
4: رحنا يا ريتا على إنجلترا. في عنا نحاتي واحدة سيدة اسمها روز جارارد.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء ويعطيك العافية.
0: باي باي.
4: باي باي.
3: كافي شو، برنامج الصباح على موتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. We'll be right back. كافي شو كل يوم من الثامنة وحتى يجمع الخبر المفيد.

0: الليل
1: بلغة عربية أغانينا هي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هي
0: صف قلبي بلا وعين بلا وعين مجنون من دوني
1: وهي
0: دابا سيال بروبلم سي في دي غادي نعيش ولا في الو الو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: نوتة قريبية.
1: آخر وصية قبل ما تروحي معه، روحي معه وللموت بتضلي معه. الماضي، طفولي، أهلك، الجيران، كلهن نسيان، غيره ولا إنسان. بالفقر بتكوني معه وبالعز بتكوني معه، ولما بتعصف ريح بتكوني معه. وربي ولادك عالرضا، بالمحبة والرضا، بتزهر الأرض وهيك بشع الفضاء. وازرعيهم بالوعر أرز وسنديان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان. وازرعيهم بالوعر أرز وسنديان، ملوا الزمان وقولي لهن لبنان. بعد الله يعبدوا لبنان.

0: الفنان
1: قوي لبنان الغني لبنان الهنا والجنى في سما لبنان
2: طلع القمر وسهر القمر وعشق القمر

0: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك.
1: تغرقت قومة عسل كل ما شفافك رسمت ضحكي.
0: وكمان هيك.
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك.
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك.
1: جوها

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

هيروح شاعر عالربوع محولي ومش ضيف فيها ساكني ومطولي. هيروح شاعر عالربوع محولي مش ضيف فيها ساكنة ومطولي. تطلع على عرش الجمال الأولي تطلع على عرش الجمال.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا.

0: وكمان هي
1: تمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة نوتة عربية.
1: ديك المي ديك المي جايب لوز الأهل الحي.
2: ديك المي ديك المي جايب لوز الأهل الحي.
3: خير السن ورزق جديد وال.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المامر وعالمامر وعالمامر
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر
6: notaarabia.com تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: والأغنية اللي حنسمعها هلأ بتقول غندرة مشي العرايس غندرة.
0: نوتة، نوتة عربية.

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نجمي اسوارة.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
2: قلت لها،
3: قلت لها،
2: قلت لها
3: شو؟
2: قلت لها يا

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ما قبلتش جمالك في الدنيا بحلها ببعت لعنيكي تحيات الرقة دي قلبت حسابات تستاهلي أعيش لك وحياتك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك.
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك.
2: قاطي فينا العنب دمع يا خد
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوت عربية أغانينا هيك
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رباب
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتة أريبيا

والشوق يبقى السكوت رضا. يمكن سكوتنا عن الكلام كان سببه خوف تايه ما بين ده وده. وقلوبنا تتيتم بحجة الظروف.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: تدمر.
1: نوتة،
2: نوتة عربية. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عند شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: نوتا أريبيا دوت كوم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وكل التوفيق. جوزيف عطية.
2: نوتة عربية .com تستحق السمع.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هيك
1: بتريد من التفاح ان نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: عالميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عالصر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

سألوني ليش هالقد ما اخذاق لك. بكل بساطة يعني اموت عليها، احبها.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعد

0: rotaarabia.com تستحق السمع.
1: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.
2: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا سكر قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية،
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: دارید؟
1: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا

0: وبحكي
1: وكمان هيك
2: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
3: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا اريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
4: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
1: وكمان هيك
5: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
1: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: يمكن انت اللي مشيت وسمعت صوت في بشي بار اصلا عرفت بالدمعه نزلت رغم القرار.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: كمان هاي
1: فن التغاف والنعمة من قلب في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي

0: تحمي عاره شيال. وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هاي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هاي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
1: دخلك يا طير الورود
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لايك ألف واحد.
1: شو القصة شغلني بالي برمت الدنيا عليك صار لك مدي على هالحالة ليش عم تعمل هيك مهموم انا همي اكبر مظلوم ايه انا يمكن اكتر اقوم حاجة تتحسر ما كل العالم هيك

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: say he knew the soap. Hey, that was good, right?
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
1: وكمان هيك.

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.